0: بجلو ديال
1: غربة زينة وصعيبة،
0: وكتلاقي بالرجال،
1: تلاقي بالرجال
0: ديال اللي كيمشي برا ويخدم
1: الرجال
0: دوال اخرى
1: ويسلك راسو،
0: كاين اللي كيمشي يبيع ويشري، كيمشي للطاليان
1: معلوم
0: كيعرف يبيع ويشري،
1: معلم
0: يبيع ويشري، هاد شهرين كيجي يشري دار يشري طوموبيل،
1: ياه
0: طلع للسقع غادي للطاليان
1: غيبيع ويشري تاو
0: هاز 400 وتابع النصرانية، والنصرانية حق مولاي بوعزة تعطاو 4000،
1: النصرانية تعرف مولاي بوعزة يعطيه الصاد،
0: وشوف هاد القلبة
1: وي وي دير رجالة.